السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Ciao a te. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.